0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة، مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي، بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضرراً. طلع على المزيد على الموقع quid.org.au/Arabic.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: مع تقدم الناس في السن، قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: إذا كنتم قد دعمتمونا سابقاً فشكراً لكم. دعمكم هو سر استمرار هذا البرنامج.

0: برنامجكم يباث بفضلكم. حان الآن وقت تجديد عضوياتكم. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا إلينا مجددا مقابل $16 سنويا أو $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على www.3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
1: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

عنوان رسالة اليوم هو لمسة يسوع، والقراءة من كلمة الرب مأخوذة من إنجيل يوحنا الأصحاح التاسع ابتداء بالآية الأولى. وفيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلى بالطين عيني الأعمى، وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوام، الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا. فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا إنه كان أعمى قالوا: أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ آخرون قالوا: هذا هو، وآخرون إنه يشبهه. وأما هو فقال: إني أنا هو. فقالوا له: كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال: إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت فأبصرت. فقالوا له: أين ذاك؟ قال: لا أعلم. فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلا أعمى، وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. فسأله الفريسيون أيضا كيف أبصر، فقال لهم: وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر. فقال قوم من الفريسيين: هذا الإنسان ليس من الله، لأنه لا يحفظ السبت. آخرون قالوا: كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ وكان بينهم انشقاق. قالوا أيضا للأعمى: ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك؟ فقال: إنه نبي. آمين. عزيزي المستمع، قال يسوع في الأصحاح الثامن من إنجيل يوحنا، أي في الأصحاح السابق: أنا هو نور العالم. وهنا في هذا الأصحاح التاسع يؤكد الرب على الحقيقة نفسها، فيقول: ما دمت في العالم فأنا نور العالم. وقصة الأعمى الذي لمسه يسوع هي برهان على ذلك، فقد أعطاه المسيح أولا نور البصر ثم نور البصيرة، ولذلك شهد قائلا: كنت أعمى والآن أبصر. هل تقدر أنت أن تشهد الشهادة نفسها؟ أما كيف لمس يسوع عيني الأعمى، فالجواب موجود في العدد السادس، حيث يقول الرسول يوحنا: إن يسوع تفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلب الطين عيني الأعمى. ولعلك تسأل يا عزيزي: لماذا جبل يسوع طينا لشفاء الأعمى؟ والجواب بسيط ومهم، وهو أن يوحنا الذي كتب الإنجيل قصد أن يقول للعالم كله إن الذي جبل طينا ليخلق للأعمى عينين هو نفسه الذي جبل طينا في البدء وخلق آدم. بكلمة أخرى، يهوى الرب في العهد القديم هو نفسه يسوع المسيح في العهد الجديد. وكان للمسة يسوع الشافية الكافية ردة فعل، لا بل ردات فعل مختلفة. ولغاية الآن لمسة الرب الشافية جسديا أو روحيا لها نفس ردات الفعل، وإليك بعضها. أولا، لمسة يسوع تحير الأذهان. كان التغيير ظاهرا للكل، فالأعمى الذي لم يرى النور منذ ولادته صار مفتوح العينين، والذي كان يستعطي ويتسول ترك التسول والاستجداء، والذي كان يتلمس طريقه بخطوات بطيئة صار يتحرك بحرية تامة، والذي كان رمز البؤس والشقاء تحول إلى إنسان سعيد جداً، والذي لم يكن يتكلم كثيرا لم يعد يسكت عن الشهادة للمسيح القدير صاحب القلب الكبير. هذا التغير الجذري هو الذي حير عقول الناس، بحيث أنهم صاروا يسألون عن المسيح قائلين: أين ذاك؟ يقول العدد الثامن وما بعده:
فالجيران والذين كانوا يرونه قبلاً إنه كان أعمى قالوا: أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ آخرون قالوا: هذا هو، وآخرون قالوا: إنه يشبهه. أما هو فلكي يضع حداً لاستنتاجاتهم قال: إني أنا هو. فسألوه: كيف انفتحت عيناك؟ فأجابهم: إنسان يقال له يسوع صنع طيناً وطلع عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت فأبصرت. فلما سمعوا شهادته أخذوا يسألونه: أين ذاك؟ فقال: لا أعلم. أخي الحبيب، هل تعلم أن كل واحد منا يشبه هذا الأعمى؟ فهو أعمى في الجسد ونحن عميان في الروح. هو أعمى منذ ولادته ونحن منذ ولادتنا خطاة. يقول داود النبي في المزمور 51: ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بأمي. هو كان يحيى حياة البؤس والشقاء ونحن كذلك من الناحية الروحية، ولكن يسوع الذي مر به في ذلك اليوم يمر بك أنت في هذا اليوم، وكما فتح عينيه يفتح عينيك ليعطيك البصر الروحي لكي تعرف الحق. وستجد أن عمل يسوع سيدهش ويحير الناس، بحيث أنهم يبدأون يسألون عن يسوع قائلين: أين ذاك؟ نعم، لمسة يسوع تحير الأذهان. اذكر أن العمى الجسدي لا يؤثر سلبا على علاقة الإنسان بالله، أما العمى الروحي فهو علة العلل. إني أصلي من كل قلبي كي يلمسك الرب بنعمته وروحه، لكي تضيء لك إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. عندئذ فقط تقدر على أساس الإيمان بيسوع وحده أن تقول مع الأعمى: كنت أعمى والآن أبصر. ليكن الرب معك، وإلى اللقاء في المرة القادمة. آمين.

تطلب منه أن ينتظر حتى تكمل كلامك، فربما تنجح أنت في هذه المرة. ثالثاً، الشخص الخشن عادة يحس بالراحة إذا دعوته لزيارتك في بيتك أو مكتبك. فإذا دعوته ولبى الدعوة وجاء إليك، عليك أن تشجعه حتى يفهم قيمة الوقت الذي ستقضيه معاً في مناقشة ما هو مجدي من الأمور للتوصل إلى نتائج طيبة ونافعة. رابعاً، الشخص الخشن من تجده يمتدحك مرة أمام الناس ثم يسيء إليك مرة أخرى، فكن هادئاً وحاول معاتبته بكل أدب واحترام على تصرفه المتغير من يوم إلى يوم. خامساً، أعطي الشخص الفظ وقتاً كافياً ليتكلم ويخرج ما في داخله من آراء تتصارع في كيانه، فقد تكتشف بنفسك السبب الحقيقي لسخافته وخشونة ألفاظه. سادساً، الإنسان الخشن قد يستخدم معك أسلوباً راقياً محترماً في فترة من الفترات، ولكن سرعان ما يعود إلى أسلوبه الفظ المعتاد، فلا تصدم إذا حدث ذلك لك. وأخيراً، وبعد كل هذه المحاولات من جانبك صديق المستمع، عليك أن تقرر بنفسك إن كنت قادراً على التعامل مع هذا الشخص أو تبتعد عنه. وإلى اللقاء في حديث آخر.

الحرية. الحرية من حيث المبدأ لها قيمة اجتماعية وأخلاقية عالية، وهي ترتبط بأذهان الأمم والأفراد. والحديث عن الحرية محفوف بالمخاطر، فالحرية المطلقة مثلا تؤدي إلى الفوضى، لأنها تتجرد من الحدود التي تضمن سلامتها، فتتحول إلى قوة مدمرة تكتسح في طريقها كل التقاليد الصالحة، مما ينتج عنه انهيار المجتمع بكامله. والحرية المطلقة يمكن تشبيهها بالبركان الثائر الذي يجرف معه كل معالم المدنية ولا يترك سوى الخراب والدمار. ولكن لكي تكون الحرية مثمرة وفعالة، عليها أن تكون حرية مسؤولة، لها ضوابط محكمة تقوم على ثلاثة أعمدة، وهي الحق، العدالة، المساواة. هذه الأركان الثلاثة لابد من توافرها في المجتمع لكي يحتفظ بسلامته. إن الحرية المسؤولة تتسم بالوعي والنضج، لأنها لا تقوم على أهواء الفرد أو نزواته. والحرية المسؤولة تتقبل ما تراه نافعاً لخلق مجتمع أفضل يسعى إلى توفير الأمن والرفاهية لأبناء هذا المجتمع. فهي أولاً كما قلنا تقوم على الحق، فلا تكون الحرية حرية إذا تجردت من الحق. والحرية الحق هي التي تبذل كل ما في وسعها لإعانة الضعيف ومساعدة المظلوم والدعوة إلى المحبة والإخاء وعمل الخير للجميع. ثانياً، الحرية المسؤولة تقوم على العدالة، فإذا تلاشى العدل في أي مجتمع سوف تسوده الدكتاتورية ويعم فيه الفساد والفوضى. إن الحرية التي تتصف بالعدالة فهي تولد السلام في قلوب طالبيها، فلا يجرؤ القوي على هضم حقوق الضعيف. ثالثا، الحرية المسؤولة تقوم على المساواة، ففي ظلال هذه الحرية يتساوى جميع الناس في نظر القانون، فلا يجوز أن تتمتع طبقة معينة من المجتمع بامتيازات خاصة دون الطبقات الأخرى. والمساواة تفتح أبواب الاجتهاد والعلم والعمل وسائر الحقوق المدنية الأخرى أمام الجميع، على أن تلعب الكفاءات دورها المتساوي بين كل طبقات المجتمع الواحد. نعم، إن الحق والعدالة والمساواة هي الأسس الراسخة للانتفاع بالحرية الصادقة بين جميع أفراد أي مجتمع يتطلع إلى الحرية الحقيقية.

أهلا بيك مستمعي الكريم. في شذرة بتقول ربنا ما عندوش وقت ضايع ولا ركن عرف، ربنا عنده ترتيب للي خاضع ومستني دوره وواقف في الصف. عايز أقول من خلال الفكرة دي ببساطة إنه ما فيش حاجة بتروح عند ربنا، لا الحاجة اللي بنعملها بتكون إيجابية ولا حتى اللي بنعملها وبتكون سلبية. مرات كتير بنحس ان احنا مهمشين منسيين، وكأننا من حسابات الله وحسابات البشر صرنا ملغيين. واكتر شعور بيأذي الانسان نفسيا ان هو مركون او ان هو منسي. بس النهاردة كلمة ربنا هتقول لنا من خلال آية معينة في سفر استير، اول آية في استير 6، تقول لنا انه فيش حاجة عند ربنا بتتنسي، ولا سيما الحاجات اللي بتكون ايجابية في وجهة نظرنا واحنا منتظرين عليها تقدير، منتظرين مكافأة، منتظرين ربنا يكرمنا يباركنا يعوضنا. لكن ممكن نفاجأ بعد اللي عملناه ده انه ولا حاجة ايجابية من اللي احنا مستنينها حصلت، ولا سيما لما بنستنى التقدير من الناس، التقدير من البشر، الناس اللي حوالينا، اللي في الشغل معانا، اللي في الكنيسة، اللي في بيتنا، الناس اللي حوالينا، بنستنى نوع من أنواع التقدير التكريم، لكن نفاجأ برد فعل عكسي. مش بس في تقدير، لكن ممكن يتحول التقدير إلى تكدير، بدل ما يقدرونا يكدرونا، بدل ما يشجعونا يحبطونا. ده حصل مع مين؟ حصل مع واحد اسمه مردخاي، عمل جميل كبير جدا جدا في مين؟ في الملك. واحد في أقل الفئات عمل جميل كبير مع راجل ملك في أعظم الشرايح الاجتماعية، وبسبب اللي عمله مردخاي صار الملك مديون لمردخاي، مش بفلوس، مش بذهب وفضة ومال، لكن مديون بعمره، لأن الراجل ده كان فيه خدعة ومؤامرة بتدبر لاغتيال الملك. الراجل ده كشف الخدعة، فكان المفروض يكتب اسمه بحروف من ذهب في مذكرات الملك، والأكتر من مذكرات الملك إنه الملك يعليه ويرقيه ويكافئه ويباركه والكلام ده كله. الغريبة إنه كتب ما فعل مردخاي بحروف عادية من حبر عادي بريشة عادية على ورق الملك العادي، وكان الأمر كأنه انتهى. ده في نظر مردخاي وفي نظر الناس أنه عمل حاجة كويسة واتكتبت كلمتين في مذكرات الملك والموضوع انتهى. بس عايز أشجعك أنه اللي انتهى عند الناس ما انتهاش عند الرب، واللي انت عملته لمجد الرب واللي احنا عملناه يذكر أمام الرب. لو صعبان عليك إنك منسي من الناس، أو صعبان علينا إنه الناس نسيتنا في حاجات عملناها إيجابية، عايز أشجعك النهاردة إنه ربنا ما بينساش. اسمع كلام الكتاب وتشجع وتعزى بيه. في استير 6:1، في تلك الليلة طار نوم الملك، في تلك الليلة طار نوم الملك، فأمر بأن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام، فأمر بأن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام، فقرأت أمام الملك. تفتكروا هل صدفة إنه الملك نومه يطير؟ هل صدفة إنه الملك ما فيش أي حاجة تفرحه الليلة دي ولا تسليه، يروح يؤمر إنه ييجوا بالسفر بتاع تذكار أخبار الملك يؤتى بيه، ويفضل يقرأ قدامه ذكريات كتير، ويقف قدام حاجة بعينها عملها مردخاي؟ ده بيقول لك ببساطة إنه حتى النسيان بسماح من الله، ولما يتذكروك ده بسماح من الله. تخيل معاي لو كان في وقتها الملك افتكر مردخاي في اليوم اللي فيه مردخاي كشف المؤامرة وأفشى سر المؤامرة. كان عمل الملك؟
كان رقاه، كان حطه في منصب تاني، وأكيد مردخاي ما كانش هيتساب من هامان الرديء الشرير، وكان هيقع في نفس مشكلة مردخاي والسجود لي، وكان برضه هيتلكك له هامان على مشكلة تانية، وساعتها الملك ما كانش هيقدر يكرم مردخاي ولا يساعده. عايز أقول ببساطة أنه حتى نسيان الناس بسمح من الله، لأنه هو عنده وقت للإكرام وعنده وقت للاستخدام، عنده وقت بيركننا فيه شوية، بس عنده وقت بيباركنا ويشتغل فينا ويشكلنا ويطلعنا الإناء النافع لخدمته. اوعى تزعل من وقت الله فيه بيركنك شوية، الركنة دي مش بيركنك لأنك مالكش قيمة، لكن بيشكل فيك، بيعدل فيك، بيظبط فينا وفي شخصياتنا وفي حياتنا. بس زي ما في وقت يقول لإيليا اذهب واختبئ، في وقت يقول له اذهب وتراءى، في وقت ياخدنا على جنب كده يشكلنا ويجهزنا، وفي وقت يلمعنا ويباركنا ويستخدمنا. في تلك الليلة طار نوم الملك. ثق انه في ليلة وفي يوم يقدر فيه الرب يحول كل شيء لخيرك ولخيرك. في يوم يتقال عنه في إشعياء ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية. بصلي من كل قلبي علينا تبقى عليه، ما نقولش احنا منسيين، نثق في صلاحه وفي أمانته، والرب معكم.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء، والرب معكم.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضررا. طلع على المزيد على الموقع quid.org.au/arabic.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة. استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاما. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: البرنامج القادم البرنامج المصري.

أرحب بك عزيزي المستمع ولقاء جديد مع البرنامج المصري والذي يأتيكم عبر هذه الموجة أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة ومساء الأربعاء من الرابعة وحتى الخامسة ومساء الخميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء. رقم تليفون الاستوديو 9415-1923-9415-1923، ويسعد بصحبتكم خلال لقاء اليوم رؤوف شفيق.

عزيزي المستمع، عيد الأضحى على الأبواب، غالبا حيكون بكرة، لكن لكل المستمعين تشيك مع الجهات المعنية لتعرفوا متى يبدأ عيد الأضحى. بهذه المناسبة بنتوجه لكل مستمع البرنامج من الجالية الإسلامية بخالص التهاني لكم بعيد الأضحى المبارك. أعاد الله عليكم كل الأيام بخير وسعادة، وبتوجه بالشكر وبالتحية لسيد خطاب والحاجة ليلى الألفي، وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين بعيد الأضحى المبارك.

لماذا يحب الناس ذكريات الماضي؟ يحب الناس ذكريات الماضي لأن الذاكرة ليست مجرد تسجيل للأحداث، بل هي صندوق مليء بالمشاعر والمعاني. وهناك عدة أسباب تجعل الإنسان يميل إلى الماضي ويحن إليه. الحنين إلى البساطة. غالباً ما يتذكر الإنسان الأوقات التي كانت فيها الحياة أبسط، مثل أيام الطفولة أو الشباب، حيث كانت المسؤوليات أقل والفرح أقرب. ثانياً، ارتباط الذكريات بالمشاعر. الذكريات الجميلة ترتبط بمشاعر قوية، ضحكات الأصدقاء، دفء العائلة، أول نجاح أو أول حب. هذه المشاعر تعود إلى القلب كلما استعادها العقل. ثالثاً، الشعور بالهوية. الماضي يذكر الإنسان بمن هو، فذكرياته تشكل جزءاً من شخصيته وقصته في الحياة. رابعاً، ميل العقل لتجميل الماضي. العقل غالباً يتذكر اللحظات الجميلة أكثر من الصعبة، فيبدو الماضي في الذاكرة أجمل مما كان عليه في الحقيقة. خامساً، الأمان النفسي. عندما يكون الحاضر مليئاً بالضغوط، قد يلجأ الإنسان إلى الذكريات كملاذ يمنحه شعوراً بالراحة والطمأنينة. باختصار، يحب الناس ذكريات الماضي لأنها تشبه دفتراً دافئاً من اللحظات التي صنعت قلوبهم، وكلما عادوا لقراءته شعروا بأن جزءاً جميلاً منهم ما زال حياً.

علاقة الإنسان بالهاتف والبطارية، وأنا بتكلم على الموبايل، هناك علاقة غريبة جدا بين الإنسان والموبايل، علاقة تشبه الحب لكنها مليئة بالتوتر، خصوصا عندما تصل البطارية إلى 1%. عندما تكون البطارية 100% يستخدم الإنسان الهاتف بثقة كبيرة، فيديوهات وموسيقى وألعاب ودردشة، وربما فتح التطبيقات لا يعرف أصلا لماذا فتحها. ولكن عندما تصبح البطارية 20% فقط يبدأ القلق، فجأة يتحول الإنسان إلى خبير في إدارة الطاقة، يخفض الإضاءة، يغلق التطبيقات، ويعامل الهاتف كأنه طفل مريض يحتاج إلى رعاية خاصة. أما عندما تصل البطارية إلى 5% هنا تبدأ الدراما الحقيقية. يمسك الإنسان بالموبايل بكلتا يديه وينظر حوله بقلق شديد، وكأنه يبحث عن ماء في الصحراء. أين الشاحن؟ مين اللي خد الشاحن؟ فين اللي تشارجر؟

عجائب وغرائب العالم. في عالمنا الواسع والمترامي الأطراف تتوزع عجائب وغرائب العالم على امتداد القارات والمحيطات لتروي لنا قصصا تأسر الخيال وتجذب المسافرين من كل حدب وصيب، من الأهرامات العظيمة التي تتحدى الزمن في مصر إلى غابات الأمازون المليئة بالأسرار في أمريكا الجنوبية. نجد أن عجائب وغرائب العالم لا تقتصر على البنايات التاريخية والطبيعة الساحرة فقط، بل تشمل أيضا الثقافات الفريدة والعادات الغريبة التي تعكس التنوع البشري في أبهى صوره. وتتجلى هذه العجائب في كل زاوية من زوايا كوكبنا، فتجذب عشاق المغامرة ومحب الاستكشاف لتجربة لحظات استثنائية لا تنسى. فمن عجائب وغرائب أذكر لكم الآتي: الأمطار التي تتساقط على سطح الأرض على شكل قطرات من الماء أو الثلوج تكون على سطح كوكب الزهرة عبارة عن حمض الكبريتيك. لولا دوران القمر حول الأرض لكان الليل على سطح الأرض حالكا شديد السواد، ولكانت الشمس هي المتحكم الوحيد في ظهيرتي المد والجزر التي ستصبح ضعيفة جدا آنذاك، كما سيصبح اليوم يتكون من 6 إلى 8 ساعات فقط، وسوف تتراوح أيام السنة بين 110 يوم إلى 1400 يوم. في الصين يقوم العريس بحمل عروسته ويسير بها على الفحل وهو مشتعل حتى يصل بها إلى منزلهما، ويعتبر هذا الطقس دليلا على نجاح الزواج. الحيتان تستطيع الغناء حيث تصدر أصواتا عالية تصل إلى مسافات بعيدة جدا عبر مياه المحيطات والبحار، ويصف علماء الأحياء البحرية هذه الأصوات بالغناء، ويرجح ذلك إلى قدرتها على إخراج جمل موسيقية متنوعة. تمتلك الكلاب حاسة سمع قوية جدا ودقيقة لدرجة لا تصدق، حيث يمكنها تمييز صوت حركة عقارب الساعة من مسافة تصل إلى 40 قدما. يمكن طرد الفيران من المنازل بواسطة نشر النعناع في العديد من أركان المنزل، حيث تكره الفيران والجرذان رائحة النعناع وتنفر منها بشكل لا يصدق. بعد إجراء دراسات مطولة وتجارب كثيرة، اكتشف علماء النفس أن الإعجاب أو الإنجذاب بشخص ما يدوم لمدة 4 أشهر فقط، وإذا استمرت هذه الحالة فستتحول وتتطور إلى حالة حب. اكتشف علماء النفس أن نومك في غرفة درجة حرارتها منخفضة يزيد من احتمالية مشاهدتك للكوابيس.

0: أنا قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
2: كل ما احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس. الدنيا

0: بمسي على مراد وهبة وعادل ميخائيل، وهقول لكم نقطتين على الماشي. يمكن تكون قديمة وسمعتوها قبل كده، لكن مرة واحد راح يغير أنبوبة البوتاجاز لمراته وطلب منها تدعيله، قالت له روح ربنا يفتحها في وشك. مرة واحد غبي ابنه قال له أنا عايز موبايل يا بابا، قال له أيوة أنا موافق بس بشرط تركب إخواتك معاك. مدير مدرسة قرر يعمل احتفال، وزع على كل المعازيم أرقام جلوس. واحد بيقول لصاحبه هو أنا لما بوس أختك نبقى نسايب؟ قال له لا نبقى خلصين. ومن تساهيل، إيه رأيكم نستمع إلى فقرة فكاهية من مسرحية العيال كبرت؟
1: السلام عليكم.

0: تعملوا في نفسك ده. عصايد غالية وكوزين أسمنت تعمل لي فيها.
1: تعال يا ولد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. خضتني يا سمكيه. خضتني يا شيخ.
1: خضتني
0: يا شيخ.
1: كنت فين؟
0: نعم يا كابتن.
1: شوف رد عليا لي حاجة أخدك على خلقتك. كنت فين؟
0: كنت فين؟
1: أي
0: مين أنا؟
1: لا أنا
0: معرفش حضرتك بتروح فين؟ لو حضرتك بتنزل الصبح بترجع بالليل بتتصرمع فين؟ الله أعلم. أنت عارف ما أنت داير على حل الشعر.
1: رد عليا بأدب لحد ما تكسلك نافوخك يا ولد وقول لي كنت فين؟
0: رحت المدرسة.
1: أنهي مدرسة؟ النهاردة أجازة والمدرسة مقفولة.
0: لا ما أنا فتحتها.
1: إزاي؟
0: هي شغلانة إنك تفتح مدرسة وربع جنيه اديته للبواب في إيده.
1: رشوة يعني؟
0: اسم الله عليك رشوة. دخلت المدرسة لقيتها فاضية ما فيهاش حد خالص. رحت ضارب الجرس واقف في الطابور.
1: كل ده لوحدك؟
0: لا ما أنا كنت معايا.
1: مين اللي كان معاك؟
0: أنا كان معايا.
1: يا ابني بقول لك مين اللي كان معاك؟
0: أنا اللي كان معايا. وطلعت الفصل ودرستلي وما فهمتش حاجة برضو فرحت مهزقني فكبرت في دماغي ازاي واحد زي هزقني كلمة مني على كلمة مني ألم مني على ألمين مني اتلميت على بعضي وجرجرتني على مكتب النظر ورحت واخدني ده اسبوع رفض على طول اسبوع قاعد لكم في البيت.
1: يا ولد يا سلطان يا ولد
0: قاعد اسبوع.
1: تعال يا ولد تعال انا عاوز تعال.
0: طب ما كلمني بكرة انا جاي بعد.
1: تعال يا ولد اسمع تعال كلمني هنا.
0: ايه
1: تعال هنا عايزك تعال.
0: تعالي. طب بتجز على لسانك ليه؟
1: هتعلمني الادب يا ولد انا جز من عاوزك ايه انزل يا ولد تعالي هنا.
0: طب تيجي تجز وانا جز نشوف مين الجز.
1: عارف لو ما تعجبكش حاجه اكسرك لفوق تعالي هنا يا ولد. تعالي. انا مش منبه عليك 100,000 مره باب المدرسه مقفول انا جاي على البيت على طول؟
0: لا لا لا لا هو اصل احنا ايه؟ انا هقول لك كل الصراحه.
1: اتفضل.
0: اصل احنا النهارده كان عندنا 7 حصص فاضيين.
1: نعم.
0: كان عندنا 7 حصص فاضيين.
1: 7 حصص فاضيين.
0: فانا قلت يا واد بدل ما تضيع وقتك انزل الحوش ذاكر. فنزلت اذاكر فجانا المشرف قال لنا العيال الصايعين ولاد الصايعين اللي ما دفعوش المصاريف يطلعوا. فانا طلعت.
1: قال لكم العيال الصايعين اللي ما دفعوش المصاريف يطلعوا. فانت طلعت.
0: طلعت.
1: طلعت ليه يا حبيبي؟
0: عشان الاثنين عشان الصايعين ولاد الصايعين وعشان اللي ما دفعوش المصاريف.
1: مصاريف ايه ولا انا عايز افهم؟ هي المصاريف دي هتدفعها كم مره في السنه؟
0: لا لا ما انا اتصرفت خلاص.
1: عملت ايه يا حبيبي؟
0: قلت لهم ابويا متوفي وعاجز عن العمل.
1: ابويا متوفي
0: وعاجز عن العمل وبيمشي على عكاكيس كده. قالوا لي لازم تجيب شهاده من اي حد يضمنك تاني اي حد تجيبه يضمنك. فروحت لعم شكري قلت له عم شكري بابا بيسلم عليك وبيقول لك هو متوفي وعاجز عن العمل ولو سمحت تجيب ده المدرسه تضمنه احسن. انا رفضوني النهارده من المدرسه. قال لي امشي من قدام السعاده انا مراتي بتولد وماليش دعوه بالحاجات دي يا سلطان امشي روح لعمك عبد التواب. رحت لعم عبد التواب قلت له بابا هو عم شكري بيسلموا عليك وبيقول لك هم متوفين وعاجزين عن العمل ولو سمحت تجيب ده للمدرسه ماني احسن هيرفضوني. قال لي ماليش دعوه روح لعمك شكري هو اللي يعمل كل حاجه. رجعت لعم شكري لقيت مراته ولدت جابت بلحه. ده بابا ده طيب بشكل بيصدق اي حاجه.
1: تعالى يا ولد انا اللي طيب قال لي الادب.
0: لا ده انت شرير
1: ولد. اخرس يا ادب حسن بظهر ايدي عجله. الكلام ده اللي بتقعد تضحك بيه على امك وهي بتشرب فنجان قهوه ساعه العصر وتاخد كل الفلوس اللي في جيبها وتنك ماشي ده ما بيخشش عليا انا. كنت فين؟
0: ما انا قلت لك كل الصراحه.
1: شوف بقول لك كلمه واحده قول لي كنت فين؟
0: ما انا قلت لك كل الصراحه.
1: مش هكرر كلامي 100 مره بقول لك كنت فين؟
0: لا اصل لو خفت هقول لك تضربني.
1: ما ترغيش كتير اشتري نفسك وقول لي كنت فين؟
0: اصل انا رحت الكراكون.
1: رحت فين؟
0: الكراكون.
1: رحت الكراكون؟
0: اه.
1: رحت الكراكون يا سلطان؟
0: اه.
1: ابني الكبير سلطان راح الكراكون. رحت الكراكون تعمل ايه يا حبيبي؟ رحت تشتغل ظابط يعني ايه؟
0: ظابط؟
1: اه
0: ده انت مسخره.
1: بظهر ايدي وهكسر لك سنانك. ايه اللي وداك الكراكون يا ولد؟
0: لا
1: ايه اللي وداك الكراكون؟
0: انت السبب يا بابا.
1: قول حضرتك يا قليل الادب.
0: حضرتك يا قليل الادب. اصل اقول الفرامل حضرتك. لا اصل اقول العربيه بتاعتك.
1: عربيتي؟ وانت مالك ومال عربيتي؟ انا مش منبه عليك 100,000 مره، مالكش دعوه بمفاتيح عربيتي ابدا.
0: طب وهو انا قربت المفاتيحك خالص؟
1: ما انا خرجت العربيه من الجراج ازاي؟
0: ما انا اصل ايه؟
1: ايه؟
0: عامل مفاتيح زيها. انت دريان باللي احنا بنعمله. ده احنا بنعمل عمايل من وراك تنقطك بس انت ما تنتبهش.
1: المهم خرجت العربيه من الجراج اللي وداك الكراكون يا سلطان بيه.
0: سايق في امان الله، الاشاره قفلت، حبيت افرمل لقيت الفرامل سايبه.
1: ايه هتسيب مفاصلك يا بعيد؟
0: على العموم الشتيمه بتلف بتلف وبترجع على صاحبها تاني. مش مهم، لحقنا امين شرطه بالموتوسيكل ده، قال لي فين الرخصه؟ قلت له ما معيش.
1: راح سحبك على الاسم.
0: اسم الله عليك. فتحوا محضر. اسمك ايه يا ابني؟
1: اه
0: قلت لهم رمضان السكري.
1: قلت لهم مين؟
0: قلت رمضان السكري. قلت اسمك. ابسط يا عم ابسط. اسمك طلع في المحضر. لا طول ما احنا اولادك هيطلع في النيابه ان شاء الله. بس انت دعيني.
1: يعني باختصار انت حالت اسمك.
0: اه انت حالت اسمك. طب حط روحك مطرحي، لا معايا رخصه سواقه ولا رخصه عربيه ولا بطاقه شخصيه. حوادي الاسف ده يا اخويا.
1: ده العفو تلبسني انا قضيه تلبسني جنايه.
0: يا اخي انت كبير وتستحمل الاقلام من المخبرين.
1: مين؟
0: خلينا في المصايب اللي جايه.
1: كمان جايه؟
0: وانا مالي انا؟ انا مالي؟ انا اللي قلت له ارجع بعربيته لورا.
1: هو مين يا واد؟
0: الافند الحمار اللي كان سايق عربيته قدام الاسم.
2: الله الله الله الله. اضربني يا ولا، اشجيني، قسم وسمعني.
0: يا نايم
2: بس يا ولا، تغني قدامي يعني ادب؟
0: مش حضرتك قلت اللي قسم وسمعني؟
2: اخلص انكتب. راجع بعربيته لورا.
0: اه وانا طالع بالعربيه لقدام.
2: رحت لابس فيه.
0: راجل قليل ادب قوي، نزل من العربيه وكان له قلمين.
2: اديته قلمين؟
0: لا تسعه، على كام بنيه على كام شلوط كومته، جات الاسعاف شالته.
2: وجريت بقى بالعربيه.
0: ما لحقتش اجري بعربيه، سحبوني تاني على الاسم.
2: آه.
0: معجبين بيا قوي
2: قوي.
0: فتحوا محضر تاني. اسمك ايه في المحضر ده؟ اقول لك الصراحه انا اتحركت، اقول اسم ولا اسمك؟ آه. رحت قايل رمضان السكري.
2: تاني؟
0: ما هي ظابط بقى.
2: اه يلا.
0: ما انا في المحضر الاولاني قايل رمضان السكري، هغيره ازاي في المحضر التاني؟
2: لا ما يقولوا
0: عليا كداب.
2: عيب.
0: مزور.
2: ما تجيش.
0: طب انا عيل في 60 داهيه.
2: آه.
0: عايز الناس تاكل وشك، تقول ما عرفتش تربي ابنك رمضان السكري.
2: ونعم التربيه ونعم الاخلاق، وصلتني للنيابه هتوصلني لفين تاني؟
0: الحمد لله اللي ما كنتش معايا كنت وصلت المستشفى زي الراجل الحاج اللي انا ضربته ده.
2: حاج؟
0: ده انا اديته 30 قلم على قفا امه، واحد قفاه قد كده اهو. اجي اضربه في عينيه تيجي في قفاه، اعمل له ايه انا بقى؟
2: اخرس يا الادب اخرس، ما تقولش الكلام ده قدام مره ثانيه يا الادب.
0: مش هو
2: انا اصلا كنت كسرت دماغي، ما كانش حصل منك سفالتك.
0: شو اللي كان ضربني الاول ولا كنت اسكت له يعني؟
2: ايوه راجل كبير وحاج ومحترم هو اللي هيعمل كده، انت القليل الادب.
0: وديني الله شرحه بس اما اشوفه بعد كده.
2: والله حرميك بره البيت رميت الكلاب.
0: على العموم انا شفته مرتين ثلاثه، انما فين مش قادر اتذكر. حرام.
2: المهم قول لي العربيه جرى فيها ايه؟
0: يا لهوي.
2: شوف دي بقى حشي فيها رقبتك من على جتتك. العربيه جرى فيها يا ولد؟
0: لا العربية الحمد لله الحمد لله كل حاجة فيها سليمة
2: الحمد لله.
0: بس لوحدها اعتقد.
2: يعني ايه لوحدها؟
0: كل حاجة فيها سليمة بس لوحدها.
2: ازاي يعني؟
0: كل حاجة فيها سليمة بس لوحدها، فاهمة انت بقى يعني؟
2: يعني ايه يا ولد؟
0: يعني كل شيء مستقل بذاته. الفرامل في ناحية والعجل في ناحية والكنب، ممكن نجيب الكنب نكمل بيه على الطاقم ونقعد عليه ونحطه هنا. انت
2: يا ضيعت العربية. الهي وريني في يوم بحاجة. النبي يا سلطان يا ابن زينب جد الله، خد من قلبي وصر.
3: اتصل بشركة التأمين عشان حد يعاين العربية.
0: يا نهار اسود على المصايب اللي ورا بعضها. شركة التموين؟
1: التموين؟ شركة التأمين يا
4: وبأغنية فريد الأطرش أنت اللي كنت بدور عليك. نأتي ونهاية برنامج اليوم على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله من الرابعة وحتى الخامسة، مع تحيات رؤوف شفيق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورتقنا بايسينا مش هذا الخبر الطيب ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين ابو زخو ثري تو بزيد حراريه تبع محريرة زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي استراليا باد ملبن مقال بينتا كل سلاسة سلات بعلي شيش سابق الى وحر الساعة ملبن نسا كود بدو فلاي بي سراج لخوزان زخانسا تريب زيد ويب سايت بيم www.3tbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام يتفرقان
1: قرطن نابسنا هجي من ناج بحمد رالي تخيش ساخاي تلتسم هلك إزنام زحتين حرات أحد حمستي حال زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات أحد حمستي حال زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري تبان تا أي رأي خوليم لاي بزكي كالنو تلتسم هلك إزنابي مدول ما أي رأي خوم مستتفركاخو بناج مدك بالي بورين تنا
0: Azok sem korrenti mutak zinyam HARA3GPZ@hotmail.com be matra it farakal. Khaga ju tasma tashalem rachuwa natwakrima nasura khuzanach.
1: Ana Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Muhammad Jamil.
1: Yiti tanu bezal khusri tribal zed hararia itabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: Barnamij zina uni glazana zallahu qawli Qur'an benta masabe nasma wayna tainab.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نيزن يوم الله لبيتي وكتبنا التاشمة إحرزم عرفة إيدو كتبتي إحريزو السرتان ذو الحج أيام يوم النحر أزوك تزوم يوم الأضحى بيتي بي يترحل إنياتو عرفة عيد نلازانا أيامين تام أوركو تمبارك زيتا الله زقدريو دي تستعيد أيامين تام أما تبي أحد قرأ يدي جوكوت عيدا جسنيا يزوم رمضان سومنو إسابوردنا بحر يدي زال عيد أياموا حجاجي ناج حجي طاعو ياشفو زال وقت بيدي زال عيد أيام يكوت مبارك زيتا يو أيامات بيم مسومن حرام زيتا زي بك أمرين تا أزوكو تزوم عيد الأضحى عرف عيد أيام بحر السرتان ذو الحجة بحر يدي زال شيشتي تشرق أياماتو مسومن حرامين تا يزوم أسراو أحدتان أسراو كوتان ما أسراو شيشتان ذو الحجة أياماتو بايتين تا إمام مسلم ورزا شوبي رسول زينيا صلاة وسلامتين بربيوة يكوت عيد أياماتو مسومن زي بك انت بايتي بي أتيوكونا يكو تزوم ألاي إمام مسلم ورزاشو حديث بيم عيد الأضحى عرف عيد أيام بحر يتخيتلو شيشت تشريك أياماتو زن صوم نبا أياماتنا الصو رسول زينيا بي صلاة وسلامتين بربيوة أتيوكونا إحريزو السرتان ذو الحجة أيام سوززو عرف عيد زني أيام أوركو تقدر زالما كل جحابي زالو مسلماتهم أوركو تستي نرخ ببازانا زي قلبي مفارحتي أيام انتا عرف عيد أوركو تزيتوني عيد زني انتا يزم حجي وياش سالو حجاجي ناج يطاع وياش هبو التاي أوركو تقدر زالا التاي مخنزو بيوا ياش هو ما يتكاملو فريدا أور كوتا الله قدر أوزي ستئو فردي نتسو بينتا إحريزو حجي وياش سال زي تيمر بيو كوتا بي حجي زو أتكاملة قرا قويتا فضلي وارح مسو بي دي الحيزو جمي يتحت أبلا كوتا ياش سال طاعة انتا سبحان الله يشرفو يرخبو طاعة وموشة بحزت كاترا عرفة أوركو تا قدرة زالما زيت أونيا زيت مسلمين تا عيد الأضحى أيام سوززو مسلمات مشاوزال النبي والتايبي قلب زنبي تسيز ربنا حل حجاجيناتهم أونو جمرة العقبة بمقنلي كم منا يحروبو زال وقتين تا نبي الله إبراهيم عليه السلام سنة زيو مدخيتل بي ناشا زانا أون مقنعو نبي الله محمد صلاة وسلامة يمبربيوة زاش هما ناشي وزي مرونا واجبات الحج بحزون تا مي نبي جمراج فيني قنيا زانا أون مقنلي حكمة زوم فيزبي قديرين تا حجاجي ناش الزوت تايبي أونو مقنبي نبي الله إبراهيم سلامة يمبربيوة شيطان قرب زوبي وسواتي سيبايولي زيدي جاليوما كوشنات سولي وون زيغانيوو كتب ياشان زالين تا إنيات محمد بزمننا مسلماتهم نبي الله إبراهيم سنة زيوما تخيتل بي ناشي كتا زيتي مرنبيوين تا يزو شيطان كوشنات سوما إنياتهم نخال فاما نكي شازانا نتويك انزالين تا إحريزو زي من حركات مبارك زيتا عيد الأضحى أيام بي كتبنا شعبا أيام زو زي توري وفز ببجيحين تا مسلمات الله بثواب ومفاجأة لي يتقور أزال أضحية أور كتبتوا قدير حكمة زال بحجاو زي لحد أنتا قويتا قدر متبيع جوا نبي الله إبراهيمو
لجزيو إسماعيلو يقوريو زي مربي يوما التايزولي جنرت آيو يقورو زكي حسبيو قوركو تحيك مزال بطا عانتا هجير بمكيك الليزو قويتا قدر متبيجوا نبي الله إبراهيمو حكمة بشي لمي يوما قومي عاج سيولي حجاو يقعنو كتا شيو نبي وا رسول نتبي لوخ نتبي غفريو إحريزو نبي الله إبراهيم سلامتين بربيو ندي ندي بيزو قويتا متيب عبادة ياشو النارا وصو أحد جيرو إيرت أنوا أزو كسوم سنمو قومي عاج سيبح عبادة لاشو كل نبيات كتزو نبي الله إبراهيم قويتا لوخ نتفي إيمي قفاريون كروح زينارو قويتا زي ملحي لوخ زونتيو نبي الله إبراهيم سلامتين بربيو قومي عاج سي عبادة ياشو زينارا سنمات وات أمياتو يحدقوما اللهم اتيو عبادة ياشو كتزتيو قويسا قومي عاج سيو كيس خان تبايو الله لوخزو زي تيونتو يك أنزالو معجزاتو قومي عاجسيو ييرو مام نبي الله إبراهيمو مدخيت المبالبي درر يبور دبويلي في الزبيك ديريساتو أنا ددلو مام أزو إسات أستبي يسبو يومام الله أسالت إيو مام نجاتا جيو بحرزوم ألايبات كفون ليتو مام إسلام دينو مسراج ألي الله متي عبادة أوشو بايتي بي قويتا لوخزو زي ما ربيو كتبالتي وكو نبي الله إبراهيم قويتا وقدر ما تبيعي جوا صالح والداتو رزق إن بايتي بي بتوقسو قويتا فضلي زو بي إسماعيل وا إسحاقو قويت لجايسيو رزق إيو ليجيزيو إسماعيل ليكو ما قدرو ما عاوزيو لي رفيق مخنا زي قلو بوقتي بي نبي الله إبراهيم صلاة وسلامة ينبر بيوا لجزي إسماعيل يقول يزال برزازي يبرون نبيات روزال برزازون حق انتاما قويتا ياردي بيزال وحيزون تاما قويتا زي مربيو أمريو التايم بورد لحفايو سبحان الله سيرا حلوف ياش سالاج بايتي تاريخو زتي وقعت زغازو كتبه نبي الله إبراهيم سلامتين بربيوا لجزي إسماعيل بح الله زي مربيو قربانو ناشعن بايوما مشهوا فتيت نسأوما مسابيليتا ساري دوك زايو سام إسماعيل آوزيو إبراهيمو آوو بيلة تقورو زاخوخ بايوما تحبرويو نيسا نبي الله إبراهيمو لجيو فرزازي بي أخاخو وقورخ زاخر خوبا يو نبي الله إسماعيل أوركو تسيك أبح الله بتوكل زيو متبك بح آوو أمام بي أكتن إراس خووم دم أيني كأخوة أروحكو آي زرو أوسا كفي لي حلوة يكو تزوم متحيجنا يخفي لنكتا مشاحو أنغتي بي أفتنو لني آيليم زحار خوصاء سلامته وإهم دلن يلالو نبي الله إبراهيم أوركتا الله لازت ندأو لجزيو إسماعيلو هيبكزالو محمحيلو يحل بحرزوم مشاحو أنقد سيوبي زليتو يستازو مشاح درر لا شيوم أحد أسرام ألت ريخب بيوم مش حسوغر كبيل بيون نارا لجيزيو إسماعيلو عاوزيو إبراهيمو قوت سيبيم سلامتين بربيوا أمام بشف أوشوبو إلو يحل يجيب تمام الله أزو مشح في قوتيو الخشليوم أزو مشح في مقوت أو الخلق أبيوم سبحان الله سبب زوم كل ما يترخب ذال جمئوم قويتا مترخب زو أزالي ماشي أزوبي ميقلتي زليلا ماشي أزوبي يخوني ما يترخب علي زاي وبلاي أروس سو زي ترخب انتا زي خوني انتا
بحرزوم الله أمر زوبي ملايكتك لحليوما إبراهيمو الله زي مربيخو زاش خونتخو زاك خونتخو ليجي خو إسماعيل التايلي فداء يخوني ما كي حستين تا يلزال تباو سمعو زقارة دوسعا جنة عيباح جبريل ورؤو ويتام قرآن بي قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم بايتي بي أتوكينا ويتقدر ما تبي جوا إسماعيل ومتقو ربي أسألت أيوما في داء زي يخوني تأيو جبريل أدي جليو بايتي يزتي وكبين أنت ينتاما مسلمات عرف عيد أيام تكبيرات وموشبح صلاة عيد يسبدح رسول زي لزيتوني صلاة وسلامة يمبربيو ذات أبقو سنة مؤكدة حزتا زيت أبقى زيت سنة مسامت فيه سكده ثوابه يرخبه بوزال تكبيراتهم سموت بي أبو توايدوتهم ويجوا قديرهم مسابي عشوهل أجري ومرخب نيت بي تكبيرات ويتقراب قوما قلبي ومفارح تبح تستيو يتقازوهل يو مسابي موشزهم زيتي ماش كتبتي واحد قال الله والحمد وشكر يا قبعوة كل أم الصوم خير وبركة بحيدي زال دي تستي أيام مش لنا أورو نرخبي بازان عيدو يوافقنا مسلمات جميع لهم تستي وبركة زال با عيدي يخني لنا زي أبد تستي ويرخبو بوزال آخرة نبري لي نشوق عليو يوافقنا سبحان الله خير بيوا خير الذي تودعت مننا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قال: يا أبا حنيفة، نسيت أني أين دفنت أموالي؟ قال له: صلي كل الليل. فعاد إليه مسرعا وقال له: تذكرت أين دفنت أموالي. قال له: كنت أعرف أن الشيطان لن يدعك تصلي كل الليل.